لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبينما يمضي كل منا في طريقه حاملاً شيئاً من ذكرياته، دعونا نتحدث اليوم عن أمر يعيش معنا جميعاً، أمراً قد نتمناه أحياناً ونخافه أحياناً أخرى. دعونا نتحدث عن النسيان. من رحمة الله بالإنسان أنه لم يخلق ذاكرته لتحتفظ بكل شيء إلى الأبد. تخيلوا لو أن كل حزن مررنا به بقي حاضراً كما هو، وكل دمعة ذرفناها بقيت تؤلمنا بنفس القوة، وكل خيبة أمل عشناها بقيت تسكن داخلنا كما حدثت في يومها الأول. لربما عجزنا عن الاستمرار، لذلك كان النسيان نعمة من نعم الله علينا، ليس لأنه يمحو الماضي بل لأنه يخفف ثقله على القلب. هناك أشياء لا ننساها تماما، لكنها تتغير داخلنا، تصبح أقل ألما وأقل حضورا وأقل قدرة على التحكم في مشاعرنا، وكأن الزمن يأتي بهدوء ليقول لنا: لا تقلق، ما يؤلمك اليوم لن يؤلمك بنفس الدرجة غدا. كثير منا مر بتجارب ظن أنها نهاية العالم، فقد شخصا أحبه، خسر وظيفة كان يحلم بها، أو عاش موقفا تمنى لو أنه لم يحدث أبدا. وفي لحظة الألم كان يعتقد أن هذا الجرح سيبقى مفتوحاً إلى الأبد، لكن الأيام أثبتت له شيئاً مختلفاً، أثبتت أن الإنسان أقوى مما يظن، وأن القلب لديه قدرة عجيبة على التعافي، وأن الحياة أصدقائي لا تتوقف عند محطة واحدة مهما كانت مؤلمة. أحياناً لا يكون النسيان هو أن تختفي الذكرى، بل أن تتذكرها دون أن تنكسر، أن تتذكر الأشخاص الذين غادروا حياتك دون غضب، أن تتذكر الأيام الصعبة دون دموع، أن تتذكر الألم وكأنك تنظر إلى قصة قديمة تعلمت منها الكثير. وهنا يكمن النضج الحقيقي، ليس في أن ننسى كل شيء، بل في أن نتجاوز ما حدث دون أن نفقد قدرتنا على الحب والثقة والحياة. المشكلة أن بعض الناس يتمسكون بأحزانهم أكثر مما يتمسكون بأحلامهم، يعيدون مشاهدة المشهد نفسه كل يوم، ويسترجعون الكلمة نفسها، ويعيشون الماضي مرة بعد مرة، وكأنهم يعاقبون أنفسهم على شيء انتهى منذ زمن. لكن السؤال المهم: كم من العمر سنهدر ونحن ننظر إلى الخلف؟ وكم من الفرص الجميلة قد تضيع لأننا ما زلنا نحمل معنا أشياء كان يجب أن نتركها في مكانها؟ الحياة لا تطلب منا أن ننسى من أحببناهم، ولا تطلب منا أن نمحو ذكرياتنا، لكنها تطلب منا أن نستمر، أن نفتح نوافذ جديدة للنور، أن نسمح للفرح أن يدخل قلوبنا من جديد، أن نؤمن أن الله لا يأخذ شيئاً إلا ويمنحنا في المقابل ما هو خير لنا في الوقت المناسب. ولعل أجمل أنواع النسيان هو أن ننسى الإساءة، أن ننسى الكلمات الجارحة، أن ننسى المواقف الصغيرة التي كانت سبباً في خلافات كبيرة. فكم من علاقة جميلة انتهت لأن أحد الطرفين تمسك بذكرى مؤلمة ورفض أن يفتح صفحة جديدة. التسامح لا يعني أن ما حدث كان صحيحاً، لكنه يعني أنك قررت ألا تسمح له بأن يسرق بقية عمرك. في النهاية سيبقى في حياتنا أشخاص لن ننساهم، وأماكن لن ننساها، وأيام جميلة ستبقى تسكن قلوبنا مهما مرت السنوات، وهذا أمر جميل. لكن الأجمل
أن نتعلم كيف نحمل الذكريات دون أن تحملنا هي، وكيف نعيش الحاضر دون أن نبقى أسرى للماضي، وكيف نمنح أنفسنا فرصة جديدة كل صباح لنبدأ من جديد. فما دام في العمر بقية فإن للأمل مكانا، وللفرح موعدا، وللحياة وجها جميلا يستحق أن نرى. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أفهم.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى

0: آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. كانت قصة موسى عليه السلام مع الخضر من روائع القصص بما احتوته من غرائب الأخبار وعجائب الأمور، وبرز فيها جليا علم الله المسبق لكل الحوادث، والله يحيط بكل شيء.
1: تجلت في هذه الرحلة قدرة الله تعالى من أولها لآخرها، تسلية وتعليما لموسى عليه السلام.

0: سنوات طوال ونحن تائهون في هذه الصحراء.
1: إلى متى هذا العذاب؟
0: إذا كان موسى نبياً حقاً فلماذا لا يخرجنا من هذا التيه؟
1: إنه العقاب الذي حل بنا بعد أن خذلنا.
0: يا ليتنا دخلنا الأرض المقدسة كما أمرنا موسى.
2: هل جدنت؟ كيف كنا سندخلها وفيها هؤلاء الجبارين؟
1: فلا تأس على حالك إذن ولا تشتكي، وامكث في هذه الصحراء إلى أن ندفن فيها جميعا.
3: أكنت مع الجموع التي استمعت لحديث موسى بالأمس؟
4: نعم.
3: وهل كان حقا حديثه ممتعا؟
4: لقد كان حديثا شيقا حقا.
3: وماذا قال؟
4: لقد كان حديثه جامعا مانعا. حدثنا عن صراعه مع فرعون مصر، وعن آيات العذاب التي أرسلها رب موسى إلى فرعون وقومه، وحدثنا أيضا عما حدث لقارون، وعن شق البحر، وعن الينابيع التي تفجرت في الصحراء، وعن المن والسلوى. إنه حقا لم يترك شيئا.
3: هل تحدث عن ربي؟
4: تحدث كثيرا. إنه حق النبي، إنما قاله لا يصدر إلا عن نبي.

0: حقا لقد تسرع موسى بالحكم على نفسه بأنه أعلم أهل الأرض، وهكذا أخطأ موسى، ولكنه استغفر ربه على خطئه وانشغل بأمر العبد الذي يعلم أكثر منه.
1: ما بال موسى يمشي شارد الفكر مهموما
2: منذ أيام وهو يعتزل الناس ولا يكلم أحدا.
3: ترى ماذا ألم بك يا موسى؟
2: أنت صباحا يا موسى،
3: وكأنه لم يسمعك.
4: وكان موسى لا يزال يفكر في أمر هذا العبد الذي يعلم أكثر منه. من هو هذا العبد؟ وما هو العلم الذي أعطاه الله له؟ أيوجد علم لا يعرفه موسى؟ حار موسى في التفكير كثيرا، وشغله الأمر أكثر فأكثر.
0: وأخبر موسى أخاه هارون بخصوص هذا العبد الذي يعلم أكثر منه، وأخبره أنه يريد أن يعرف من هذا العبد وأن يطلع على علمه.
4: بعد أن عاتب الله موسى إذ لم يرد العلم إليه سبحانه، أوحى الله إلى موسى أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، أي حيث ستفقد هذا الحوت ستجد هذا العبد.

0: لقد اصطدم الكثير من السمك.
1: فلنعد قبل أن تغيب الشمس.

0: يوشع يا ولدي، لماذا تأخرت؟
1: قال يوشع: عذرا يا أمي، فلقد كان البحر كريما معنا اليوم.
2: انظر يا خالتي، اصطدنا سمكا يكفينا أياما.
1: قال يوشع: سآخذ بعضا منها لنبي الله موسى.
0: وما شأننا بموسى يا ولدي؟ ألم يكفيه ما فعله بنا وبقومه الذين ألقاهم في الصحراء؟
1: قال يوشع: يا أمي، إن موسى معلمي، فهو لا يفتأ يعلمني مما علمه الله، وأنا أدين له بالفضل.
0: أخشى أن تصير مثله.
1: قال يوشع: ليتني أصبح مثل موسى.

إنه يوشع بن نون عليه السلام، الغلام الذي رافق موسى أثناء لقائه بالخضر، وهو نبي من أنبياء الله استخلفه الله عز وجل في بني إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام، وهو من كتب الله على يديه فتح بيت المقدس واسترجاعه من العماليق،

0: يعرف يوشع أن موسى سيغادر في رحلة تستغرق أياماً يغيب فيها عن بني إسرائيل.
1: قال يوشع: هل تصحبني معك يا نبي الله؟ أحمل عنك متاعك وأقوم على خدمتك.
0: فيقول له موسى: فلتحضر حوتاً مملحاً لا روح فيه وتضعه في سلة، وما عليك إلا أن تخبرني حين تفقد هذا الحوت.
1: قال يوشع: لك هذا يا نبي الله، إنه أمر يسير، سأخبر أمي وأحضر الحوت المملح والسلة.

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: إذاعة عبرية بنكهة عربية.

0: station with the best music.
1: I love the music.
2: إذاعة عبرية بنكهة عربية.

0: حبايب اف ام.
1: حبايب يا حبايب اجيب عليكي طيب

0: خليكم على السمع وخلينا حبايب.
1: بس أنا عندي فكرة وحلوة.
2: تقفل وتبني؟
1: أمي أنا بحبك يا أمي ومش هسيبك.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. The station with the best music.
2: Best music. I love the music. Best music. إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يظن بعض الناس أن القوة تكمن في التحمل الدائم وفي البقاء داخل كل معركة وفي التمسك بكل شيء وكل شخص وكل ذكرى، ولكن الحقيقة أن من أعظم أنواع القوة أن يعرف الإنسان متى ينسحب ومتى يبتعد ومتى يقرر أن يعتزل كل ما يؤذيه. فليس كل بعد هزيمة، وليس كل انسحاب ضعفا، وليس كل صمت عجزا. فأحيانا يكون البعد حكمة، ويكون الصمت نضجا، ويكون الاعتزال نوعا من أنواع النجاة. إن الإنسان لا يولد وهو يعرف من يستحق البقاء في حياته، ولا ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ولكنه يتعلم ذلك مع السنين. يتعلمه بعد خيبة، وبعد دمعة، وبعد وعد لم ينفذ، وبعد ثقة وضعت في المكان الخاطئ. فيدرك أن الحياة أقصر من أن تستهلك في مطاردة من لا يقدرون، وأقصر من أن تهدر في محاولات إصلاح ما لا يريد أصحابه أن يصلحوه. أيها الأحبة، اعتزلوا الكلام الذي يكسر خواطركم، اعتزلوا المجالس التي تستنزف أرواحكم، اعتزلوا المنافسات التي لا تضيف إلى حياتكم إلا القلق والتوتر، اعتزلوا كل مكان يجعلكم تعودون إلى بيوتكم مثقلين بالحزن، واعتزلوا كل علاقة تسلب منكم احترامكم لأنفسكم. فإن من حقك أن تعيش مطمئن القلب، ومن حقك أن تختار بيئة نقية لروحك، ومن حقك أن تغلق الأبواب التي لا يدخل منها إلا الأذى. ولكن تذكروا، الاعتزال لا يعني الكراهية، ولا يعني الانتقام، ولا يعني أن نقابل الإساءة بالإساءة، بل يعني أن ندرك أن للنفس حقاً علينا، وأن القلب الذي أتعبته الجراح يحتاج إلى فرصة ليستريح، وأن الروح التي أرهقتها المعارك تحتاج إلى هدنة مع الحياة. وكم من إنسان تغيرت حياته يوم قرر أن يتوقف عن إقناع الجميع بقيمته، وكم من إنسان استعاد سعادته يوم توقف عن مطاردة رضا الناس، وكم من إنسان وجد السلام الداخلي يوم أدرك أن بعض الأبواب خلقت لتغلق لا لتبقى مفتوحة إلى الأبد. أيها الأحبة، لا تخافوا من ترك ما يؤذيكم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لنعيش أسراً للألم، ولم يخلق قلوبنا لتكون ساحات حروب لا تنتهي، بل خلق فينا القدرة على البدء من جديد، والقدرة على الاختيار، والقدرة على أن نقول لما يؤذينا كفى. فإن اعتزلتم ما يؤذيكم فستجدون أن في الحياة مساحات أجمل مما كنتم تظنون، وأن في الطمأنينة نعمة لا تقدر بثمن، وأن في سلام الروح ثروة لا يملكها إلا من عرف كيف يحمي قلبه. كانت معكم همسة حبايب، وكنت معكم أنا رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير وسلام ومحبة، وإلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: From Doha to San Francisco, a journey of pride, passion, and celebration. Qatari artist Ali Abdul Sattar presents his inspiring new song, To San Francisco, honoring Qatar's presence in the 2026 World Cup celebrations. A musical journey filled with energy, unity, and the spirit of Qatar reaching the world. Now, exclusively on Habayeb FM, enjoy To San Francisco by Ali Abdul Sattar.

لما أصبحت إنسانا سويا أتراني كنت محوا.

البحر منك هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك قد سألت البحر يوما هل أنا يا

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذاعة قطرية بنكهة عالمية.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أم تراني كنت محوا أم تراني كنت شيئا هل هذا اللغز حلا أم سيبقى بديع لست أدري ولماذا لست أدري

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب فهم The Rhythm.

0: الجيتار
1: فقط للحبايب.
0: يا مرحب ويا هلا، انتو الحب انتو الغلالة.
1: إذاعة قطرية بنكهة عالمية.

0: هاي مرزان.
1: بونسوار.
0: هاي الورد الأحلى ورد.
1: مرسي حبيبة ما بدي.
0: خدي يا طيب.
1: خلص خلص خلص أنا بخدها. شفتي؟

0: الدار
1: فقط للحبايب.
0: يا مرحب ويا هلا، انتو الحب انتو الغلالة.
1: إذاعة قطرية بنكهة عالمية.
0: قلبي معك طايب. يا مرحب ويا هلا، انتو الحب.

جبل وما تهز ريح والله من وش زيح يلا قلبي المنيح هلا نقعت وشارب ميته.

0: صباح الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب FM من 7 حتى 9 صباحا.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music. Love the music.
4: Best music.
0: Habaib FM 93.7 FM.
5: One hit after another.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7.
0: Habaib FM, the rhythm of the city.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هل توقفتم يوماً عند كلمة صغيرة لكنها قادرة على أن تغير حياة إنسان بأكملها؟ إنها كلمة الشك. فالشك ليس مجرد فكرة تعبر العقل، بل هو باب إذا فتح على مصراعيه قد يدخل إلى القلب عواصف من الخوف والقلق والوحدة. كم من صديقين افترقا لأن أحدهما شك في نية الآخر، وكم من زوجين ضاعت بينهما أجمل اللحظات لأن الشك تسلل إلى قلوبهما، وكم من إنسان فقد سعادته لأنه أصبح يشك في نفسه وقدراته ومستقبله. إن الشك يشبه نقطة حبر سقطت على ورقة بيضاء، فإن لم نسارع إلى معالجتها اتسعت وانتشرت حتى تغطي الورقة كلها. والأخطر من ذلك أن الشك يجعلنا نرى الأمور على غير حقيقتها، فنفسر الكلمة الطيبة على أنها مجاملة مزيفة، ونرى الصمت عداء، ونرى الغياب تجاهلا، ونرى النصيحة إهانة. فيتغير العالم من حولنا لا لأنه تغير حقا، بل لأن نظرة الشك غيرت ألوانه أمام أعيننا. ولذلك جاء الإسلام ليحذرنا من سوء الظن، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فليس كل ما نظنه حقيقة، وليس كل ما نتخيله واقعا، وليس كل ما نسمعه صادقا. إن الحكيم هو من يتثبت قبل أن يحكم، ويسأل قبل أن يتهم، ويسمع قبل أن يصدر القرار. وفي المقابل هناك شك آخر قد يكون مفيدا، وهو أن نشكك في أخطائنا وعاداتنا السيئة، أن نسأل أنفسنا: هل أنا على صواب في كل ما أفعل؟ هل أحسن إلى الناس كما أحب أن يحسنوا إلي؟ هل أعطي الآخرين فرصة ليوضحوا موقفهم؟ فهذا النوع من المراجعة ينمي الحكمة ولا يفسد العلاقات. أيها الأحبة، لا تجعلوا الشك يسرق منكم جمال الحياة، لا تجعلوه يبني جدراناً بينكم وبين من تحبون. وإذا دخل الشك إلى قلوبكم فافتحوا له نافذة الحقيقة، ودعوا نور الثقة والحكمة يبددوا ظلماته. فكثير من المشاكل لم تبدأ بالحقائق، بل بدأت بظنون كبرت وشكوك تركت دون حوار. وكثير من العلاقات جملت واستمرت لأن أصحابها أحسنوا الظن واختاروا الثقة، ومنحوا القلوب فرصة لتحكي وتتحدث. تلك كانت همسة حبايب، وكانت معكم أنا رولا الغزاوي. وإلى همسة جديدة نهدي إليكم من خلالها كلمة صادقة لعلها تضيء في القلوب شمعة من الأمل. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: نفسي توقف قلبي تهدى الحال.
1: من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: حبايب FM، إذاعة الرياض.

0: تستمد كل الرجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف أهله أفضل بعيد. أنا لا عشت بغرفتي بس غريب، أنا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: أنا لا عشت بغرفتي بس غريب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد حبايب أف أم، أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
3: 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
4: عن جد ما بدها الأد، هدي أعصابك، رخي جيابك، ما تشد
5: سلا، ما بدها الأد
4: عن جد.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هل توقفتم يوماً عند كلمة صغيرة لكنها قادرة على أن تغير حياة إنسان بأكملها؟ إنها كلمة الشك. فالشك ليس مجرد فكرة تعبر العقل، بل هو باب إذا فتح على مصراعيه قد يدخل إلى القلب عواصف من الخوف والقلق والوحدة. كم من صديقين افترقا لأن أحدهما شك في نية الآخر، وكم من زوجين ضاعت بينهما أجمل اللحظات لأن الشك تسلل إلى قلوبهما، وكم من إنسان فقد سعادته لأنه أصبح يشك في نفسه وقدراته ومستقبله. إن الشك يشبه نقطة حبر سقطت على ورقة بيضاء، فإن لم نسارع إلى معالجتها اتسعت وانتشرت حتى تغطي الورقة كلها. والأخطر من ذلك أن الشك يجعلنا نرى الأمور على غير حقيقتها، فنفسر الكلمة الطيبة على أنها مجاملة مزيفة، ونرى الصمت عداء، ونرى الغياب تجاهلا، ونرى النصيحة إهانة، فيتغير العالم من حولنا لا لأنه تغير حقا، بل لأن نظرة الشك غيرت ألوانه أمام أعيننا. ولذلك جاء الإسلام ليحذرنا من سوء الظن، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فليس كل ما نظنه حقيقة، وليس كل ما نتخيله واقعا، وليس كل ما نسمعه صادقا. إن الحكيم هو من يتثبت قبل أن يحكم، ويسأل قبل أن يتهم، ويسمع قبل أن يصدر القرار. وفي المقابل هناك شك آخر قد يكون مفيدا، وهو أن نشكك في أخطائنا وعاداتنا السيئة، أن نسأل أنفسنا: هل أنا على صواب في كل ما أفعل؟ هل أحسن إلى الناس كما أحب أن يحسنوا إلي؟ هل أعطي الآخرين فرصة ليوضحوا موقفهم؟ فهذا النوع من المراجعة ينمي الحكمة ولا يفسد العلاقات. أيها الأحبة، لا تجعلوا الشك يسرق منكم جمال الحياة، لا تجعلوه يبني جدرانا بينكم وبين من تحبون. وإذا دخل الشك إلى قلوبكم فافتحوا له نافذة الحقيقة، ودعوا نور الثقة والحكمة يبدد ظلماته. فكثير من المشاكل لم تبدأ بالحقائق، بل بدأت بظنون كبرت وشكوك تركت دون حوار. وكثير من العلاقات جملت واستمرت لأن أصحابها أحسنوا الظن واختاروا الثقة، ومنحوا القلوب فرصة لتحكي وتتحدث. تلك كانت همسة حبايب، وكانت معكم أنا رولا الغزاوي، وإلى همسة جديدة نهدي إليكم من خلالها كلمة صادقة لعلها تضيء في القلوب شمعة من الأمل. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: إذا بدك الجديد، حبايب أف أم أكيد. استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
6: 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

لكل كلمة تلامس القلب ولكل شعور يبحث عن معنى ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم ولا الغزاوي على إذاعة حبايب FM الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة كل إنسان منا محطات لا يمكن تجاوزها دون أن تترك أثراً في القلب، ومن أصعب تلك المحطات لحظة الوداع. الوداع كلمة قصيرة في حروفها لكنها ثقيلة في معناها، كلمة تحمل بين طياتها الكثير من المشاعر المتناقضة، الحزن والامتنان، الألم والرضا، الذكريات والأمنيات. لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يختبر الوداع بطريقة أو بأخرى. ودعنا أشخاصاً أحببناهم، وودعنا أماكن اعتدنا عليها، وودعنا مراحل من حياتنا كنا نظن أنها ستبقى معنا إلى الأبد. وأحياناً يكون أصعب أنواع الوداع ذلك الذي يأتي دون استعداد، عندما تستيقظ ذات يوم فتكتشف أن شخصاً كان جزءاً من تفاصيل حياتك لم يعد موجوداً كما كان، أو أن مرحلة كاملة من عمرك انتهت دون أن تشعر. في تلك اللحظات ندرك حقيقة مهمة جداً، أن الحياة ليست قائمة على البقاء بل على التغيير. كل شيء في هذه الدنيا يتغير، الفصول تتغير، الأيام تتغير، الناس تتغير، وحتى نحن أنفسنا نتغير مع مرور الزمن. لكن رغم ذلك يبقى الوداع مؤلماً، لأن الإنسان بطبيعته يتعلق بالأشخاص، ويتعلق بالأماكن، ويتعلق بالعادات والذكريات. وعندما يأتي وقت الرحيل يشعر وكأنه يفقد جزءاً من نفسه. لكن هل فكرنا يوماً أن بعض أنواع الوداع كانت سبباً في بدايات جميلة؟ كم من وظيفة تركناها بحزن ثم اكتشفنا لاحقاً أنها كانت خطوة نحو فرصة أفضل؟ وكم من علاقة انتهت وظننا أن الحياة توقفت بعدها ثم اكتشفنا أن الله كان يبعد عنا ما لا يناسبنا؟ وكم من باب أغلق في وجوهنا ففتح الله لنا أبواباً لم نكن نحلم بها؟ لهذا السبب يقول الحكماء أن بعض النهايات ليست نهايات حقيقية بل بدايات متنكرة في ثياب الوداع. هناك أشخاص مروا في حياتنا لفترة قصيرة لكن أثرهم بقي معنا سنوات طويلة، وهناك أشخاص عاشوا معنا سنوات طويلة لكن أثرهم اختفى بسرعة بعد رحيلهم، لأن القيمة الحقيقية لا تقاس بعدد الأيام بل بعمق الأثر. الوداع يعلمنا أيضاً درساً عظيماً في الامتنان، أن نشكر من كانوا معنا، أن نقدر اللحظات الجميلة قبل أن تصبح ذكريات، أن نقول كلمة طيبة في وقتها، وأن نعبر عن محبتنا قبل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه ذلك. كثير من الناس يؤجلون الكلام الجميل، يؤجلون الاعتذار، ويؤجلون الشكر، يؤجلون التعبير عن مشاعرهم، وكأنهم يعتقدون أن الوقت لا ينتهي. لكن الحياة علمتنا أن بعض الفرص لا تتكرر، وأن بعض الأشخاص عندما يرحلون لا يعودون. لذلك لا تنتظر الغد لتقول كلمة طيبة، ولا تؤجل الامتنان، ولا تؤجل الحب، ولا تؤجل التسامح. فالقلوب الجميلة تستحق أن تعرف مكانتها وهي ما زالت بقربنا. ومع كل وداع يمنحنا الله تعالى فرصة جديدة للنضج، نتعلم كيف نصبح أقوى، وكيف نتمسك بالأمل، وكيف نؤمن أن ما كتبه الله لنا خير حتى وإن لم نفهم حكمته في البداية. وفي النهاية ليس المهم كم مرة ودعنا، بل المهم ماذا تعلمنا من كل وداع، وهل خرجنا من التجربة أكثر حكمة ورحمة ووعيا. فالذين مروا في حياتنا كانوا رسائل،
والأماكن التي أحببناها كانت دروساً، والأيام التي عشناها كانت هدايا من الله سبحانه وتعالى. فلنحمل الذكريات الجميلة معنا، ولنترك الألم خلفنا، ولنستقبل ما هو قادم بقلب مطمئن. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.
3: بين حصل علي المبارد قرد كبير بلش
4: في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، بس ايته شوي شوي عالسكت بموت.

0: من حصل علي المبارد.
1: ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا مصحيته شوي

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة. وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.
3: هيها.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: حبايب FM، إذاعة

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثرا في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلا لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعا ونحتاجه جميعا ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عابرة بين شخصين، وليس مجرد قصة نسمع عنها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتعلم أن نهتم بالآخرين وأن نشعر بهم وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تنتظر المقابل، وأن تبتسم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما لا يستطيع أن يخبر به أحداً. كثير من الناس يظنون أن الحب مرتبط فقط بالعلاقات العاطفية، لكن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب الأم لابنها، وحب الأب لأسرته، وحب الأصدقاء لبعضهم، وحب الإنسان لوطنه، وحب الإنسان لعمله، وحتى حب الإنسان للأماكن التي تحمل ذكرياته الجميلة. أجمل ما في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصا بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك، تتمنى له السعادة حتى لو لم تكن أنت سببها. لأن الحب الحقيقي لا يقوم على الأنانية بل يقوم على العطاء. ومن أجمل صور الحب تلك التي لا يراها أحد. عندما تدعو لإنسان بظهر الغيب، عندما تساعد شخصا دون أن تخبره، عندما تسامح رغم قدرتك على الرد، عندما تصبر على من تحب في أوقات ضعفه وتعبه. تلك هي المعاني العميقة للحب التي لا تشترى ولا تباع. أصدقائي، الحياة قصيرة جدا، أقصر مما نتخيل. لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون، سامحوا عندما تستطيعون، وامنحوا من حولكم شعورا بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف الجميل واللحظة التي وقفنا فيها إلى جانبهم عندما احتاجوا إلينا. الحب ليس رفاهية في هذه الحياة بل ضرورة إنسانية. هو اللغة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم. وإذا أردنا أن نجعل هذا العالم أكثر جمالاً، فلنبدأ بأن نكون أكثر حباً وأكثر رحمة وأكثر لطفاً مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب أفم، ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هل توقفتم يوماً عند كلمة صغيرة لكنها قادرة على أن تغير حياة إنسان بأكملها؟ إنها كلمة الشك. فالشك ليس مجرد فكرة تعبر العقل، بل هو باب إذا فتح على مصراعيه قد يدخل إلى القلب عواصف من الخوف والقلق والوحدة. كم من صديقين افترقا لأن أحدهما شك في نية الآخر، وكم من زوجين ضاعت بينهما أجمل اللحظات لأن الشك تسلل إلى قلوبهما، وكم من إنسان فقد

سعادته، لأنه أصبح يشك في نفسه وقدراته ومستقبله. إن الشك يشبه نقطة حبر سقطت على ورقة بيضاء، فإن لم نسارع إلى معالجتها اتسعت وانتشرت حتى تغطي الورقة كلها. والأخطر من ذلك أن الشك يجعلنا نرى الأمور على غير حقيقتها، فنفسر الكلمة الطيبة على أنها مجاملة مزيفة، ونرى الصمت عداء، ونرى الغياب تجاهلا، ونرى النصيحة إهانة، فيتغير العالم من حولنا لا لأنه تغير حقا، بل لأن نظرة الشك غيرت ألوانه أمام أعيننا. ولذلك جاء الإسلام ليحذرنا من سوء الظن، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فليس كل ما نظنه حقيقة، وليس كل ما نتخيله واقعا، وليس كل ما نسمعه صادقا. إن الحكيم هو من يتثبت قبل أن يحكم، ويسأل قبل أن يتهم، ويسمع قبل أن يصدر القرار. وفي المقابل هناك شك آخر قد يكون مفيدا، وهو أن نشكك في أخطائنا وعاداتنا السيئة، أن نسأل أنفسنا: هل أنا على صواب في كل ما أفعل؟ هل أحسن إلى الناس كما أحب أن يحسنوا إلي؟ هل أعطي الآخرين فرصة ليوضحوا موقفهم؟ فهذا النوع من المراجعة ينمي الحكمة ولا يفسد العلاقات. أيها الأحبة، لا تجعلوا الشك يسرق منكم جمال الحياة، لا تجعلوه يبني جدراناً بينكم وبين من تحبون. وإذا دخل الشك إلى قلوبكم فافتحوا له نافذة الحقيقة، ودعوا نور الثقة والحكمة يبدد ظلماته. فكثير من المشاكل لم تبدأ بالحقائق، بل بدأت بظنون كبرت وشكوك تركت دون حوار. وكثير من العلاقات جملت واستمرت لأن أصحابها أحسنوا الظن واختاروا الثقة، ومنحوا القلوب فرصة لتحكي وتتحدث. تلك كانت همسة حبايب، وكانت معكم أنا رولا الغزاوي. وإلى همسة جديدة نهدي إليكم من خلالها كلمة صادقة لعلها تضيء في القلوب شمعة من الأمل. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد، حبايب FM أكيد. استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: From Doha to San Francisco, a journey of pride, passion and celebration. Qatari artist Ali Abdul Sattar presents his inspiring new song to San Francisco, honoring Qatar's presence in the 2026 World Cup celebrations. A musical journey filled with energy, unity, and the spirit of Qatar reaching the world. Now, exclusively on Habayeb FM, enjoy To San Francisco by Ali Abdul Sattar.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد، حبايب أف أم أكيد. استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: إذا بدك الجديد، حبايب FM أكيد. استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
4: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيد نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب. You have reached your destination.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب FM استمعوا الآن إلى سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: حبايب FM. إذاعة

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: إذا بدك الجديد حبايب FM أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب.
0: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايبي حبايب اف ام، اهدي لكم جديدي اغنيه توعدنا، واقول لجمهورها الكريم استمعوا لكل جديدي عبر اذاعه حبايب اف ام. اخوكم عبد القادر هدهود.

0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
1: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 28 28 28. راديو

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: الصقر.
1: حبايب اف ام، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد سكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: صباح الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجاباً بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبداً بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحاً.
2: حبايب اف ام، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.